0: أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صوفكم فإن تسبيح صوفكم من إقام الصلاة استقيموا واستأذنوا يرحمكم الله luruskan saf dan dapatkan isi saf-saf yang masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا انت واتوب اليك لا اله الا انت لا شريك لك اللهم

0: وعلى كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار السالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم على الله تبارك وتعالى رسول الله أجمعين. حسب الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا الشاكرين، حمدا النائمين، حمدا الوافين، أما هو يكفي ومزيلا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، ذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وموتنا بموت الشهداء، ودخلنا الجنة مع الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا، وعافية في أجسادنا، وزيادة في علمنا، وبركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حوين علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير، وأبواب الرحمة، وأبواب البركات، وأبواب نعمة، وأبواب قوة، وأبواب صحة، وأبواب السلامات، وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة، وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتدرعنا وتخشعنا وتعبدنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن، نظرا من ما بطن من بلدنا بوبوبة خاصة، ومن بلدنا المسلمين إندونيسيا عامة، إنك لكل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: Baik kaum muslimin dan muslimat, tadi kita baru saja mengikuti jalannya sholat Jumat langsung dari Masjid Agung Bau Bau. Kami hadir dengan sajian musik bernuansa religi.

صابر وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.